وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أن يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

فلا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

لكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدرت.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بالذي والذي رقاب الأبدال فالغيث يسجدون فالسوء عين وليس قابل خوف بالنفلاء يؤمن للمما يهوي يظل الله في الضلايا وسبحانه

0: يصلي بتسليم على النور كالكريم وجسمي وللجنة لا أعطيه حسنا
1: ولكن

ذاته بيرب رحيم يزال قدر رحمانا يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسر يبيق

jeufu doko tenk lem dun la mana fay fi dal moy keuru bay gi waye keur ga ngay gobe nak ngir bay mana jari ñoo li nga don bay moy al-akhirah yalla ji sun borom tabarak wa taala dimbali def ñu tek sun tank ci li sun borom bëgg te musal ñu ci saytane ak pexem ta tek sun tank ci siratal mustaqim ak di dundu sunna yonnate bi alayhi salatu wa salam ba bay fi اللهم لا تفتح لنا سنبا الا غفرت ولا حما الا فرجت ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

الله وكمل كل ما نلهو ونكسره وهبنا كل ما نختار الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

كل من ليس يكون من هذا الثمن واسحب سفارا لكرام كل من ليس يكون مسلما لهذا الثمن.

بالكرام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة المرتبة محمد على النبي والآل والمحمد ردمك إلى الهدى إلى الهدى يا مولى يا مجيدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مثلة يا من كفاني سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة

رسول المتاد سل وسلم بيد من زياد للمنتقى والأهل وصحب الكرام أرجو سلامك وجني بالمنام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أغني جميعا بالدمير ناديتك اليوم وأمس راجيا ولخديك دون سكن راجيا أوتي لأمة النبي تهمدا مسليا علي في من أمدا

عبدك خدمي عبدك متجها الليل من عندك فذا الذين سيدوا بالخير وباء من لم يكد بالدين تكرمت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سوى الذين تركوا العباد لنار من

شريف محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما شريفا مدي يا الله يا غادر يا مقتدر يا من جوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاء سفدر فوق ثوني جئت مثل غزيد ساكا لك وقبل لي قتبا سنت غزيدتي في سكورا ولم تزل يا مالك سكورا أكرمتني إكراما من ما زال وكل ما أردت منك الوال.

ربك الكريما ما هذا لي تفسيرا سليما أتيتني قلب أنت كلما مدى من در معوت سلما كافني من ملوك فالآت بما لخير زار كل من جاد أكرمني بخلق الله رضي ولم يكن له كفرا.

0: على مسح الغلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هو قلبك.

0: تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. هق البكاء على سادات الأموات. تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فضل الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العشي بوجد والخدوات.
1: راديو
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
1: في تشوبا ندام
0: دايما بحيتي على المنصب عظيم يا شبيح. إلهي مسلي على من عدا مهيبا مهبا صبورا صبورا.

حديثا رجوع إلهي فسألني على من هداه مطيعا متاعا يرصد الجنوح إلهي فسألني على من ذهي ببر

قبيح سلا تقول بلا ودا تجومنا لا تسوب مشوح سلا تراقي للنيل العلا تقوي العقول بأقد صحيح

إلى المستقبل منتظر متباني الكريم شفيع المسيح هو المستمر مقبل مقتضى به والوكيل الوزير الربوع مراد مراد الرسول النبي نذيب العلاه الكريم الفشيح جميل المعايا زكي الهجاء.

بالذي يلوذ بالاتحاد نوح حرام على من هداه أبا دخول جنان ثقيلا تريح ومن لم يلنا جو ينتظر بكل ثقيل ونار له تبعنا على خيرنا بالهدى إذ المسوى قد تفى بالرجوع عديم امتداء لباهي الندى جزيل الوافى التنان الربوع عديم شنا الذي قد هوى سجايا الكرام بفضل المنوح فلا ينتقي ان يبوى زكي بمد عذيب لخير شموح فمال نبي الكريم علي يقوم الانا والعدا والفتوح يزاقي بعد الاراه العزاء ويدلو سدى والسلامات تبوح

بسكر على أجل بقلبي لهب مشيح لعدي رسولي الذي سرمدا وصلي عليه بمده مريح فكن سيدي للقديم دنيه شفيعا ليوم الرنا والكروح عليك سلام الذي أتقي لدي ختاما بفوز يريح

وسلم سلاما عليه يدوم وكن لي وليا هنا وغدا وكن لي نزيلا فإني عديم.

الرحيم وكن لي معينا على مطلبي وكن مهجرا لي فإني شعيم وابلي سلام وابلي تغنى

0: هدى يستقيم. وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم. وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم.
1: UKBFM في تشوبا 103.5.